أكبر زعزعني، كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر.

0: Allez. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ماتي ديالي.
0: عارف جدا. هزوتيه. كليت فيه كليت لها بصغير.

0: انا فاميلي
1: الجنينة ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين وش نزيدلك انتي وصارت

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

0: راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: راديو الحارة.
7: راديو الحارة.

0: راديو راديو الحارة راديو الحارة راديو الحارة.
1: Brother, please. No problem.

0: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما أعبد ولا أعبد
1: أنا لن أتزاد بغاي وابن

0: جيت الايه زي يا اختي ولا ارقص ولا مستمع.
1: 9 و10 حديث اسبوعي للاستاذ فكري اباظة المحامي والصحفي. مفيش.
2: وبتعيطي كمان؟ ما تقولي لي ايه الحكايه؟

تسمعوا راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.